المؤلفة الخبث الخديم لا مؤلفة إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بالعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل الدر وحدة

وبصير النفس بكل من قبل يقب الحبس وللكتابة متكلم الجزب وليدي ولي فؤادي انجذب زر لي دائم بلا معاني بمهنه.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وموجبات النار. رأيتي سبحانه وتعالى عندك النبي صلى الله عليه وسلم عندك بينغور صحابة ملابين يقال أن جك تبين مجلة مدين تريك الله سبحانه وتعالى يلوى لي ما هاي الموية فتوة لو ساي ميدا يورو مكان في أن تنقل تدنقل يبرال لما قبي عقل بهدو بن هلال صلى الله عليه وسلم ما توبتي نيدي مولو كل وني الآل والأصحاب عليكو عموما كنا ريدين فتدي قلن دان قوت مأبه يادو مقبا عجو أجانا نالفهم مأبه ها هندي هادران قل درو قوم بن الخطاب رضي الله عنه. بما كده أيوني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا عمك جلبه من بما كده وقف عمر خطيبا في المسلمين وهو أمير للمؤمنين وفي ثوبه 12 رقعة وبيت المال في يده. هل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا الله بلتنه الله بلتنه كما بأيواني أولان كان عمر بن الخطاب وجايك من بر ورقو الخطبة من تكون ديسكور بمعنى ما يبون يجاوي كمينبر تي جونج ماكو دي نندولا كماكو نما يبون دي سابوي دي كان كون نبون دي خطاب كان كون لاندو لين دي كان كون پريزيان دي لارب بيليك جاو دي بغزيل جوي بمي فاب نوك جوي دي ماكو كون دو سالمو yo yete adon ay ko so la joji ay yara Allah azza wa jalla raqiban alayh kan ko mo ben khatab ko mo felliti ko wonke makko wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala hina aynimo wona na kan ko ton kon kan ko hebi o do daraja hebi o do iman hebe ngal logo minal ko pellet Allah ne renimo fala tamtaddu yaduhu ila mali muslimin kan ko ibn khattab afon talfew afon takati wala afon tudde

0: Jo gak makan gue. Fade eh. Ya udah, jual babi. Kan kamu banyak khotob. Radiyallahu an. Wayarfudu an yataqadha ajran illa ma yakfihi li ta'ami ahli. Kan kamu banyak khotob. Wajab ali fiw. Dia o ina tajoni o mobai de ni tajoni yattai ya to kam li ka ka baitul mal atun ji pelan do anne lan do 50,000 dollars 3,000 dollars do ngalatan ko mo pan khatab ama bin khatab ko yattai no fo kobel ko bengor makko ne depansora e yido ka nyangu arno do o welan haa bawli kan ko mo ben khattab wonno nyamata o hara o yama o yara tanjaran ji keldu di o hara jure ben no wela o ratan o welan haa gori makko ngi sanje bawli kan ko ben khattab Ohori feu. Aku boleh berkata bahawa ini adalah hal. Tapi aku baru yang ambil tebingan makan itu. Kau ini kau jatuh. Kenapa kau tidak ahli ahli kau ini depan si pinggul makan? Ama ya hujju bihi akun kutu wa tahara wa zaydun hajju. O ya tamiru ma wa zaydun umra. Thumma ya ti refti ara. Waftu min bilad faris. Kanku umar bin khattab fenu la makko. Hari. La mujidin huli ma mo'ya. Na Iran. Wa na Rom. Hari be hudi mo ha fiti hari lando mabbe ko gardete dum tataji tataji ha kay na indi lando wol ndetton ha ara ara be rede mo di law te man ko be hol no ko mo ben khatab awa Yang degan na wap bayi tifer. Ebi tiki. Oh lan lojul beben. Oh nomari mirinde. Beni joni imen nela makwa anden kari kangkari ko hono woni ritonde. Eske kangkari ko sikan o gardi da denne o katira. Eske ko kangkari ko hono alhali makko. Ba wonno joni ko jokki mo ko haran bur ko jokki enko. فلتنا بوري ما كان قال الله ونديم فيقول اين امير المؤمنين قال يا بهوت مدينه ان صار كابتن غني بايك سو غغل لاندو ويال هي هو ده اغارتي دو مداري بلان دي هانتوني لاندو جربي وني فأشار إلى عمر بسبيلون كوم مليار نون ديمو يالتي فنظروا إليه نائما كان قبول الخطاب بسبي مون ديمو والي وني إلي لك كان قبطو إما الآن على الأرض كالك ليدي كاتيكوين قد جعل يده بسادة الله بسادة الله kan ko mo ben khatab tay ko jung mak ngon ko awli ni awli jung mak ngo bila harasin wala silah tay ay hon aw jogita ke gana ka fa na ten de wona fin ka ni fuso jogita ko ben khatab babe yimo do alhan kambe forsi an ko arno be نارغو كونو لاندو جولو بن فيوندوري فقالوا قولتهم الشهيرة أوريكم قول مقبع لولن قول أندان قول فبنا قول هاتي قول ناندن يان قول وولا ما فرد قول ناندن يان قول وولا قول لون قول ساكتك أن الله فوق بارتو دال الموند هن ما بي كان بي فرسيان كوب أرنو بين كوم وبين الخطاب ده بي حكمت فعدلت فأنمت فأمنت فنمت يا عمر يكون قدو بحالنا وإن يانسائي هدابوني لاندو أو كومينوتي دو فو بارتو غيلا إزبتين ها دوتون فوب ha hari pejul ben jande moja e wi sa yitun alame kadun do fo tay ha chongil yete ngel jokama e wi ango ango anyawo nunduda ka nyawore madama anyawi anunde nyawon de nyawuda de hande kayte ko ma hona holi do awula hayunde hande kar wonda ay holare madama anunde kanyawore ma a holi ke fanim ta ya umar ta hande kar ando kar falla kar falla wo awana forsa kin problem وهو الذي وهو نفسه الذي بعث إليه المسلمون وكان قوم ابن الخطاب جلب بن لنو أمود جلب بن لماك لما فتح الشام يتسلم مفاتيح بيت المقدس كجول بونا وراء دي هاند بيمبي كيكي جمع نالرم هلا كالي كجول بي إنسان يهدون دو كباو دي صحابة بن آمين صلى الله عليه وسلم تينادون هه ودي كو أبتا goddo e goddo yiye ko go goddo yiye ko bata ko e kaw e bata do ay hande julbe no wairi ni ko laa be do ngol accita tay naada na fi do ngal tan accet awone julbe ben mo bene khattab radhiyallahu anhu أي من يكون بيه شام فلسطين بودي تاني فلسطين بيه حبي أنا بين عن تاندون بيه أنا لو فهم يعني ما من جنة تسابي جنة بيني لك سام أمور بن الخطاب أبو بن الخطاب ولون تني علي مدينة دون قوالي يجونا مدينة دون كان قول لون تنومو كان قول سيني كونا داتون بيت المقدس فلسطين مسجد الأقصى باي هو تيكا مسجد دون دون كا يولي دون دون تاكا بين الدمك في جنوك مصابي جنة فخرج من المدينة بعباءة فيها أكثر من رقعة كان قوم بن الخطاب ويالتي لنجونجي تجونجي لنجد كوسيكي وتفيد yar kabu bagolata aw naqata kanko Abu al-Khattab o waddi mbaɗɗate makko on o ma'ahu gulamhu aslam tawno wonde makko sukka makko wiyeteɗo aslam wa ahassa umar bi anna gulamahu qad asabahu ta'ab fi hadhihi ar-rihla kanko Abu al-Khattab ko neɗɗo mo fondo mum yaaje neɗɗo marɗo yurumene ka wonki muɗum ɓe yehi haɓe yalti madina ɗon nden ɓe yehi ha Umar soƴƴi donde mana tigi tigi suka on o ronki setiyagal ngal faqal kanko Abu bin Khattab o wi'i kisan ya aslam arkabu ana ba'du lwaqt tumma tarkab Umar bin Khattab a wiye suka o ronki a wiɗo joni gonne madde joni sansodire woni mi waɗɗo wonde waɗɗoɗa wonde si a waɗɗike en yehi tel masafa min kadi mi jippo waɗɗoɗa min kadi mi joguito mbaɗɗate on ɓe gerdini fata badala rukub ɓe wondi ɓe sansonde ka hoore mbaɗɗata ono waɗɗo ha o waɗɗo ha ɓe gerdini noon ha hatta wasala ila baytul maqdis koni ɓe gerdi ha ɓe toyi masjid al aqsa ɓa ɓe hewtoy masjid al aqsa ni ɓe gerdi ha ɓe hewtoy e nder laawol ngol no wa kana dawru fi rukub lil gulam e nder ko ɓe sansonirta kon joni noon ɓe hewti ɗum nokkure tawi ko nokkure marde loope moƴƴa noon andi koyente kon para joni noon tawi ɗon ko hombo duwa waɗɗade ko pawi ko ngu duwa waɗɗade o warɗowa ɓe hewtoy ɗon tun noon e ono jilɓe ɓen ɓe inni Umar yo ƴaw suka on ɗowa waɗini koni sakkititto wadde waɗata few wa marra Umar ala wahli fi tariqi kanko Umar bin Khattab o jumpiɗe loɓe cunci makko ɗin fop hiɗi tufi dumere ɗiɗi tuni o tuni kanko Umar bin Khattab فقال أسلم أنزل وتركب يا أمير المؤمنين بيجونكم فعلا من تيكم فعلاكم ولو قلوبه وان ايمون دوني دوني كان يولاندو كان يهوريجو قم نيب بين فو يوني فعلا جوني يمي جيبو ونان جاوان سمان دوكو لوبه ني ndiyan ɗaɗa watara loope en ɗuuɗi nokkure hen Umar rini o woy illa anna Umar rafada asar an yabqa alghulam rakiban koni Umar maye propose onnimo kanko joni yo ƴaw suka on ɗowa woni o woy kanko tigi o ɗowi o ukki ka loope kako bani Khattab o jaɓaali few o jumpi loope ɗen o dakhala Umar baytul maqdis kanko bani Khattab o jumpi loope ɗen tigi ɓe naati baytul maqdis فرآه الرهبان ولشمر ملابسه. رهبان ينكي جون ويرنو عمر يجون جمون دين وعندي قولو تيك بجانك دفت مأمي قولو تيك بجانك فيمونك دفت مأمي وامسك بحمل دابته يقودها ويجوكي تيك سامبو قول دابي عمرو وانت مروانو وقالوا هذا هو عمر بن الخطاب الذي أصاب الوحل قدمه فكان بإيم بيت المقدس بينهم بي عمر أمير المؤمنين فإن كسان إيه يكودوا وان عمر بن الخطاب ومتوى تحرك ويدي من فوق لوبه. فقال المسلمون وانا لن دابي بعد بين كولو تيكو نوبر وني خطاب. فقال المسلمون وكيف عرفتموه؟ كلون كسان جنب بلاندي يمب تبانو بدون نكونو اندير دون كولو نوبر وني خطاب. قالوا إننا رأينا وصفه في كتبنا أمير شديد قرن من حديد. فبي تكري أورا من مجين في أورا قد افتعمه من جنجين في مكو قد افتعمه من هون بدينك في مكو قول لعبي بوي لعبي بوس هرمي يتامو menjib anda suka angku ni apa baby orang menjang kadef tiap ni kangku tiki ni baby orang lo kulan do matau tahara kulan do tiru lo lana matau tahara ko alan do re alan do njan mana yang bosat tiki himo nubbang jen fapu no naka dole naka lamu هنا بيجين فاب كتير ريمون وهم بن الخطاب سونا أدنى أنا خايفين في مؤية. هذا هو عمر بن الخطاب العادل الذي لم يرى الدنيا مثله في عدله بين رعيته. فيك سان كودون بن الخطاب نتو نندو وانا يالسكم معنى كو نتو متبطارة كو نتو نوندو نوتو موجة هان علي بن أبي طالب مغولي عمر كونغو لسيدة نجيه مؤون كو عمر أتي عبد الخلفاء من بعدك وي عمر أتنبني lonti ben bawma lami ben tampini be bawma sabana haray o golle wa paykun golle kare ko presenti wo golle ka ko woni khatab hawni tanoki hay ko fay hay hayer kam sala dukoto ho itake ka ko woni khatab radhiyallahu an himo ko himo nundi kanya wala makko kan gayna tere makko ka fasono go yalota hey umar banka bakrena umar bin abdul aziz al umawi hey ono gadi awil alana alan ننظر إليه وقد جلس مع امرأته عاتكة وفي هرأي بلت جونو لندارد كان قو جودك وندي جسنا يمكو بيتيرون عاتكة وأمامه مسك خد جاء من اليمن يندكو مسك بارفين يورونو قدوبوني يمن dung adda madina dong ta ko jul ben sendante tanamu on dia sonnal ma kwetin atika fa qala umar man yazinu li hadha li yuwazzi'ahu bayna muslimin ko hombo woni mono pesana lan dun do fi misendun hakuna jilo men qalat zawjatu atika ana ya umar sonna jama kuma kete don atika abi ko min tege un pesante do umar qala amma anti fala ma be khatabo un pitan ke san san don gelon angon a peso ta fe qalat limaza ya umar sonna jama ke ko fi hen umar ya na mi peso ta قال أخشى أن تزنيدي كان هو بن خطاب أو بي أنو مي جابا تابسا في هو تابسو عندما كو بيسو تاكم مسكو أن هدوك جودما ويبقى في يدك بعد المسك kan ko won bi khatab aw bi hatta mi jaba pesa ko fi wata apesu dum mema juure ma den heddo ka juure ma tonde yoga e mudum fatam sahi khaddak bi yetta de mawla ka gabude ma maandal bandu an ma jonci ma den ala kulli hal ne yetta al wala imana فأكون نصيبنا أكثر من نصيب المسلمين. ستيسا مانا ساوا دي دوندو. هاراي كو هيبو دينكو مولي كو جلو بيبين هيبكو. نو نمي واكلاك. هذا هو العدل. كونا ننتكي بيتي نوندال. قطارا كونا نوندال أقبانا ننتكي. الذي لا يعرفه إلا عمر. Alda dara wande nyande yon pidi andanga de sona Umar parce que no kakel seude ni mo yana na de ni gol lojo ko bino bay binoy hindi jo sonna jo kati potti na wabino binu fi hore makko na de no wala potti da fus ko ko woni yette ko ndujo de makko ne wa sendita ta do memo do juude makko den o hendo no wojaka ko pe makko ka yeso makko ka chonji makko hara pero kon ko memo juude makko den no o woji dun don o no be porti di juube ben dun don e portal le sendu do wo dun no wadai kon te kan ko wakkala ke no won ka be ngore makko madama kanko la amikati te wakila ke dunno bebe nungu nungu tiku nungu tangan nungu nangapa angan wala ya'arifu hunnas illa min Umar bin Khattab radiyallahu anhu teka di ima bengandaru nungu fiw mejo taka sigat undo so nana binandir ni Umar bin Khattab yawiti undo aba do joni ya subhanallah joni na joni kosan kosan arido senditam halanne joni battimira on sidun non woni don ina joni benna me pori te Umar ko don akela ka parfa أين مثل هؤلاء كونت صفة بيدو هند يوكتي بيدي جيكو جيدو بفولي تاك سابنا ربون دي يفولي نوون دونك الله سبحانه وتعالى تتنى هم يبون دي فولي نوون ɓe foole take feere ara ɓe feo ɓe foolay ɓe foole take ɓe foolay yo noon hannde ka fewnden ɗo hannde innabi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadan rasulullah tigi tigi eni de sonjaji ne wodi moƴƴa e fejjuɗuɓe sabu haray ko jikkuji aranɓe maɓɓe ɓen ɓe accite yetti jikkuji ay maɓɓe ɓe boyi ɓe faami ko ɗum ɗo kadi woni e moƴƴen nden kadi ko gawone piiji hawniɗi moƴƴa siga wono ɓeydo hara ɓeydo feƴƴino e hakkunde julɓe ɓen sawde hara hannde no yurmi moƴƴa hara en dartoɗo inchallah joni de micro ji ɗi 628 935 935 66 935 935 657 935 935 Naam
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam kata
1: Nala atum
0: Alhamdulillah
1: To mi Mustafa Diallo wonɗo solo kribo
0: Ah na Cheikh Mustafa eh eda jelle ban soudike
1: Ouais, ouais, alato.
0: Ah.
1: Golle ji no yaade seeda.
0: Boy boy, alhamdulillah.
1: OK, ko fi ko ko wondon e maako gol don fi wono di jikkuji moddi.
0: Naam.
1: Wondon e yewtude don e sahaba be surtout Sayyidina Umar.
0: Naam.
1: Aray jon non den andi do buy hino jokki do no teddini sahaba be modja.
0: Naam, naam, naam.
1: Ben don tawetebe hino teddini ben don hino jokki be modja.
0: Naam.
1: Onu hadi be sifitora kambe kay din jikkuji don harabe wawa e wondugol e juldo wo e kefero wo e nafigijo wo harabe fo be wawa e wurugol e jam
0: naam naam
1: hara yennidirtaake aybidirtaake
0: naam naam
1: fennidirtaake
0: naam
1: bay jogiti don jikku modde ba hede ngandi nulaado meede muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qur'ana ino mantri be on jikku modde don
0: naam naam
1: kitay non goddo jogiti ke ngun jikku modde don hara o wawa e wondugol e wondo wo wondo
0: naam naam
1: hara jama on ko non hadata tawe hakkunde mum buttay surtout hakkunde julbe ben taw ara ya hal taw hay hakkunde be wona e julbe be ara ko gal do landan mi faala landa go be tan no sayda assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam kata wa alaykum assalam a donc ara ido ide woni ara woni don taw cialdi din no don taw on addi cialdi di ko sara ifa mal ko fande ko mi on tiki tiki tiki tiki tiki tiki joni ste woni ara woni jokku ben sahabaɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam woni kamɓe woɓɓe maɓɓe accitiɗi ɗo jikkuji no hollirɗon noon yani teddin ɓen sahabaɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam haray mimi famiɗon awa haray no wodi awa inni ɓe ashhadu an la ilaha illallah ɓe teddina sahabaɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam famiɗon ɗon ɗon mi andano sare ko ɗum fani ɗon ma sena ɗum fani ɗon kono ala kulli hal goɗɗo si woldu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haray hananamo few nde wonata hara o teddina sahabaɓe nabi sallallahu alayhi wa sallam on noon haray hananamo few sabuno haray ko ɗum haray holli ka neɗɗo on o jokka dina allah kan no hanirnoon o jokkani rasulullah alayhi wa sallam no hanirnoon hay tan non kanko mo ndi himo jokke sando ɗi moru ɗum si tawi woni har goɗɗo woni jokka ɗum ɗon no gasara e humpitake ɗon go o ma ɗimmo ɗum neɗɗo mo humpiti kono tan men e tan maɓɓe no seedi moƴƴa hara seytan hino no wiputede jomum tumaka o hara ɓenno ko wasiɓe waɗante yo ɓe etto ɓe jokka artiɓe ɓeɓen ka dina jikkuji ɗi ɓen jokkitino ɗi yoɓe etto ɓe jogitoɗi noon samana ko ɗin ɗon timɓe ɓe wata jokkitade be yara yeso si be acciti di fere ala be yanay hala te fami ke hala kondo mi mari ko mi holla don den wa billahi tawfiq nam 628 935 935 635 935 935 657 935 935 hala ko fi al al wal ashab wa nana inshallah taala al al wal ashab kujun be ngol ashaba be la sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu aray nan be do sei den yewtu de den eta de fi fin nitin gol hakkel le jiro ben ko yondere jikkoji be do ne hare ko dum wete ko tazkir ko fin den gol nga so be famore en derm don ko hare tun wan Allah subhanahu wa ta'ala kan ko yetu ko alquran bawet al muhajim al ansar ويأتي في كروب تامون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله هم بيت أولئك هم الصادقون وابن الخطاب كما جاء هم بيت والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ودنو بأن الله صلى الله عليه وسلم مدينة وكان بني أمبت والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قلوب تامو نعم فضل
1: نعم كمي مصطفى يلتي دون
0: أيوة نعم
1: نو أفر فيك صحابة دون
0: نعم
1: مي أكيرال دون وفي دي إنو هرأي ووداتي الدين دون نعم دون وني كمي فاندي فيو
0: نعم
1: wanon min ko mi andi kon ko men ne ira kon ko hay goto men ala yawete na sahaba wana hay feundi be feundo do
0: a gasi an golde
1: no gasa non en ne bi kay yewtu gol do nanal do ha mi do yawo do go
0: a fami ke fami ke fami
1: ay sita yoni de yewtu de don hara yewtre ji men din ala ay nanto dirde
0: non
1: kono hara ay don ko yewtre men de woni nanto dirali kono amma en gol do mi do yenni goddo
0: mi
1: si kawo da he bandu langol kongol do
0: a fami ke barkam non barkam shukran da an golde yalla tagu hara ko woni ka gonga bay tege si goddo wondi e neddo mo wondi onno anda hare ko ina tamim mi wonda e mo mi wondi on don non hare ko skono kelgo hare jabgo gol metti fi seda hare ko ma bas njano wade ande bay ko non wonde don non hare nga tirin non Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan komandi kon kal kan komandi kon konton naam 628 935 935 666 935 935 657 935 935 hala ko fi al al wal ashab wa nade inshallah hala be do ne do jollo foko e to jikko ji makko din hawni da jikko ji be do din ko do woni Allah subhanahu wa ta'ala ko yetti guru putammo bedo kanko wi aybe joomi alla accana ada ya fana bakkatu janni ya fana da sibben aliti belam ben ka gomdinal aliti belam ben ka dina wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu alla mitrike ma alla wa tawadan tawadan ka berde an do alla dandan de wonta ka bernde an do anyugol bedo yimbe attibe lanka gomdinan ay ko al muhajir al ansar ghillan lil ladhina amanu arahum bidi wal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah hum bidi wal ladhina awaw wa nasaru hum bidi ulaika humul mu'minuna haqqo ko bedo gomdin be alla mi horo gongo Umar ibn Khattab ko won bedo gomdin be alla ben e hore gonga yani no alla dabbiri non ko non be do kam be jukteri tan ko dum haray e yimbe attube en baa sahabaani jaako be rewdi Allah subhanahu wa ta'ala torana gol hoore mabbe yaafa fuye torano altibe be ben kadina be toro kadi Allah tigi e haray komitori mako heta wadana ko bende anyugol bedo yimbe attibe nan ko gomden gilano al muhajirun wal ansar sabna haray e si woni Allah subhanahu wa ta'ala yawdi ga daftare ko dudi radiyallahu anhum والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم سيهم بديو يافك بعدو هم بدي كده ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي المهاجرين والأنصار كتون فوقي ها هذا قال دارو كلا ون يقبل ون يمكن وو on beti nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira paskelo ndika majbal ansar jannon citew ni harawni qur'ana fensitiri ni fi bedo sahabab inna be sallallahu alaihi wasallam si woni ne don o wi mo inna shada la ilaha illallah harahim and hayto zo ne don goto ande ko pewal Allah subhanahu wa ta'ala kanko ayunde sudakim ayunde wedanakim donc ara ko abrikon ara ko dori den kon ko Allah subhanahu wa ta'ala okken fa mo jena faide anna ila kara odan den kala ko wala sabu jommo morto kanado sakonte ke sumu ala kara 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 sahaba amillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala hawrindenimo e jokkugol dewangal no beedo yottinir no beedo yani jokkirno non no be yottinirino hare neddo ngi be tawfiq hayte fo inni o ko bandi joni hayte fo inni o ko keferoni hayte fo inni o ko nafaqi joni hare neddo ngi mo sababa ko sinne ay makala no ande ko no gonga bernde mudu teetum woni on daari teetum himo anyibe hala yando dondi kal qur'an dondi kal allah subhanahu wa ta'ala dondi kende annaba sallallahu alaihi wasallam dondi kal qur'an don gara gora be digon hay ne on ko yo eto o iwa yon escalier don tinna tamaydi deddu mo don sabana mainde de de kotak ne sonata ya laitu sende ali kade labdani dogete ha mudi nyame ha dotobe na tek tek ara yebe hor kasud banane be kala ko be fala na faade be nafa kala ko be fala na faade acene be nafa ara de hande kade stay in command ara hande kade kala hande konki ko kende yita ta kan bataya hara e ko la bidigo e del gallo subhanahu wa ta'ala ya la mo in gonda menna o mo in la karameo no si san ventut ala bedo de alhamdulillah hibe yoni ko mantore hibe yoni ko bongire dikuji mabbe ne do jokkataade goddo aybinamo goddo yidanamo Allah si o naara ko neddo mo yida ko moƴƴi haray rabbe ko nder meɗen waɗɗa tan tawi boɓɓene ka ɓokkol wawa seenade نعم نعم
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة
2: الله جارن ترنا نالاتون
0: الحمد لله
2: اكزالا قولان دل مماري لهم
0: نعم
2: تتوي إمام جوم ونو جلن دي هارا وطن هبيم واتا كونتين دي جلن قل جمع
0: فامال
2: نا
0: تتوي إمام جوم جلن دي واري هنو
2: مني imamujo goddum hebi mo hara wawata kontinde julnugol jamaa
0: nam nam nam fami nam nam
2: nam hara ko o jangi faati on o gayni mo lontinta don on jangi si ari julnugol di benno on no jangi faati ka kon no julne tare di benno
0: shukran jazakum la khair shukran dam gare go rabbe go de la lando lando de bonheur fi on fami moja kon am ben ber ko mi fami kon e mudum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بعد هلكم فهم كون مودون سيتوني امامو او جانغي فاتحه سلغي ما كفرتك ما دون كانت هبي ما هارا سوا اونون ما كودون غو هلين سي كودو ارتي باو نو جانغتا فاتحه سيتم هون يكي امامو مون دون او توكي تولو سي او نياك او جيت كا هون جوريو اونتي كونتينا جولتني هلكونكم فهم رب الله التوفيق ولان تتن بونير في فهم ان شاء الله na mara ile era mende batike 628 935 935 ay na donc ara sapane ke lere mende yone hay ko wonne ngatu inshallah ala tayka allah subhanahu wa taala yalla kan faamu jelloni yalla subhanahu wa taala mo ina ngonda menna o so dan yer men wakone fi dunya wal akhirah tayka allah subhanahu wa taala yalla santala hawrani kono fa tan fiduna wal akhira ya bane adde be membe en kadde tambine hore ko ido wala haa jetta hore mun o kan janda fitu sala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ومن بأبي العباس يضحكوا، ومن بأبي العباس يضحكوا يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضاحك.